يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى الحياة معنا ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: سيد الرب للأحضاب تنقل الأب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا تتابعنا إلى هذه الساعة.
1: بفضلك ارحمنا الله، ترفع علينا واسمعنا وعيننا واقبل صلاه وطلبات قديسي منهم بالصلاه عنا في كل حين، واغفر لنا
0: يا
1: خطايانا
0: رب ارحم،
1: من
0: هذا نسأل ونطلب من صلاح

0: يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها. أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة على عقارب كل قوات العدو.
1: ليس انت نوشتني بيوت نبشير نم بابن مطوات رياس وابن موسيوش

0: رفيم شيخ مسيحي قرانيون
1: شير ما شاي سنواتي نامو أوستلو شير ما زدين دن شاي سيسبير
0: شير نا كوبي ما تيرو شير بي إفان غير سي شير بي أبو سطول سابا ما كوز بي سي أوري مور
1: في تنبر زبين دي سوتو كوسو مري أكشاي صري همت ننم بقور بولن تين النووي
0: سير نهو سيرو نم بكيو تن سوس تم بنو ماي سو اف جي اكي اك سو تي ام مو ناينا
2: سي لبروكيتي
0: ابي روس شي استو سي تي
2: نبا سي
1: ماتي
2: ايضا بنا صلاة بكل ربنا لنا وخلصنا يسوع مسيحنا سنطلب من صلاحك محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك
0: اتوبوا انا بنا خط مرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن بكل موضع لك المسيح الله ونعم عليهم علينا بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب رحم
2: شهدهم بالمراحم والرافعة تشفي من زعنهم عندنا كل مرض كل سقم وروح الأمراض اطردوا على الزنا بطعم اطرحنا والأمراض أخيم ومعذب والمعذبون والأرواح اللي ساتقهم جميع الذين في السجون والمطابق والسبي والنفي والمغبوض عليهم فعبدوا تمرة يا رب أعطوهم جميعا وارحمهم لك تحل المربوطين تقيم الساقطين وإن ما ليس لهم وإن رجع ما ليس لنا هذا صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمغبوض عليها يا رحمة يا راحة يا برودة يا نعنة يا شفاء يا خلاصا تغفران الخطايا والثمر عن عبيدك أمراض نفوسنا شهد الكلت لك سعدنا فيها أيها الطبيب الحقيقة لأنفسنا أجسادنا مدبر كل جسد تعادنا بخلاصك
1: يا رب رحم
2: أيضا بلنا صلاة بكل ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح سنطلب من صلاحك محب البشر اذكر يا رب أبانا خدنا المسافرين
1: يا رب رحم
2: الذين أضمروا السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين كان في البحار والأنهار والبحارات والطرق المسلوكة كل أحد يا رب كلنا وأنت فضل رد من أمدانا خلاص حبهم في الإخلاء والمسير رد من أزلهم الفرح فرحين بالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك ونحن أيضا يا رب أيام غربتنا في هذا العمر احفظها بغير قلق ولا عاصفة مضرة إلى الإنقاذ
1: يا رب
2: أن نسبح مع الملائكة قائلين
1: المجد لله في العائل والأرض السلام من اسم مصر نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل هذا المجد أيها الرب نفسه وطلب دارة الكل والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح وروح قدس باب الله ابن الاب رب فتيت العالم ارحمنا يا رب فتيت العالم ورسلنا اليك ايها الجالس امين بيرحمنا انت عدوك القدوس عندك العرب يسوع المسيح وروح القدس مجدا لله الاب نباركك كل يوم سبح اسمك القدوس الى الابد والابد الابدين امين منذ الليل اللي رحت بكرك يا لي وامرك يا نور على كنت تغفرك لانك صرت لي معينا باكر يا رب اسمع صوتك ورداك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت لزولي من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت لسر من الحمد قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت لزقاما من الاموات الصادر للسماء ارحمنا المجد الاب لابن الروح قدس لانه كل وان ولا ضر امين ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر اثامنا يا رب اغفر ذلتنا يا رب اتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس بين اخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من اغفر ارحمنا الذي بالخطا رب عنا اقبلت البطن عليك لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ليتقدس اسمك ليتمن قوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسعى ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لابد من السلام ولكن نسألك أيتها القديس الممتنع من عذراء كل حين والدة الإله أم المسيح سيد صلواتنا الابن الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام التي تؤدي لنا الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس أسأل رب عنا يصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايانا العذراء مريم والد إله القديس الشفيع الأمين الجنس البشري اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا فراغ شيريني وطي برسوتو من لسيني شيرب شوشون تيبن قصرك فونا نمانوي
3: انتي هو دي من نبو تيبرو ستاتي سيتنا اطلاعين بن شوزو ورسوس تفكين النوبي ناني
1: بول انتي امر يوم الحاكم العافي فار كباتن يا الكنز الروحي
3: يا مام النطية التي نادت في ارضنا وعينا عتلانا سمرات الروح
1: الروح الموازي الذي حل لابنك في مياه الارض كامثا
3: لان تلك الحمامة هي بشر شرطنا بسلام الله الذي صار للبشر
1: أنت أيضا يا رب أنا إلي أمام العقلية تأتي لنا بالرحمة وعملتي في بطنك
3: أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا
1: فلنقول هذا من قلبي أن أولا بعد ذلك بلسان صارخين قالي
3: يا ربنا يسوع المسيح جعلك فينا هيكل روحك القدوس يعطيك خلاص
1: يا مرقس الرسول والإنجيل الشاهد لأم الوحيد والجيل
3: حيث وقفت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدس
1: خرجتنا من الظلمات النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء
3: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة
1: سلام لك يا شهيد السلام للإنجيل السلام للرسول مرقس نظير الليلة
3: اطلب من الرب عنا يا نظير الليلة انجيلي مرقس الرسول يغفر لنا خطينا
1: سلام لك يا شهيد سلام شجاع المجاهد سلام للابس الجهاد القديس امينا
3: اطلب من الرب عنا يا شهيد المجاهد القديس امينا ليغفر لنا خطينا
1: كل انت نظر علينا في الموعد العالية التي انت كان في سنه الاضراء كل
3: حين الذي ولدتي مخلصنا صالحا يرفعنا الذي لا تعب ويقرر لنا سلام
1: لك العذراء الملك حق الأقوان يا سلام فارين سينا ولدت لنا عمان
3: وليل سالي تذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: عظيم يوم النور حقيقة ومجد العذراء القديسة ويأتي إلى كل المخلص العالم لا توقف تفوز المجد لك يا سيدنا الملك المسيح فخر وصف للشهداء تهليل الصدوقين تبت كان وخطايانا نبشر بسرس قدوس لو توعد الناس قد لهم جدوا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك من بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب كل ظهور نور من نور لا حق من الآب مولود غير مخلوق مساوي لا في الجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن عذراء وتأنس وصلب عنا نعذب الله سبحانه تعلم كبر وقام بيننا موات في اليوم الثالث كما قدوا بصادر السموات جلس عن يمين بيوء الدنيا في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى كان قضاء نامنا ومبرع القدس الرب المهن بطق من أبن نسق الله من قدم على أبن ابن ناطق الأنبياء كان يساعد مقدسة جماعة رسولية نعترف مع مضية وحيبة قطاع انتظر كامة الأموات حتى الدارة تنجو اشتبال خاطئ انتعار نستاسي سنتين في موت نبون خنت بيون سنيو آمين
3: اللهم ارحمنا قل لنا رحمة الله علينا
1: آمين
3: واسمعنا
1: آمين
3: باركنا واحفظنا وأعنا
1: آمين
3: وبعد الله عنا وفتقنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب
3: شليل فلوجتين ايه نباسي
1: تنماتي
3: سيد الله سبحانه وتعالى سيد الله سبحانه وتعالى سيد الله سبحانه وتعالى بابان كسين اشتان اما انتم طالعوا ما نسمع انت اسمع ما اسمع اما انتم مطلوب ان انكم كنتم سوازين كنت تسمع سحق ان اسمع نعمل بنجيل مدى صوت الباقي الديسي
4: صلوا من اجل الانجيل المقدس
1: يا رب
3: سيد الله سبحانه وتعالى سيد الله سبحانه وتعالى صلواتنا نقدم لك رب لا نزل سبب فرق يا رب نحن مرضاش فيهم لانك انت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجعنا كلنا شفاءنا كلنا قيامتنا كلنا
1: ربنا يسوع المسيح
5: ستر السماء الإنجيل المقدس من بشارة الإنجيل معلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ والطاهر بركته على جميعنا آمين. من ترات المزامير نبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. الرب نصر من السماء على الأرض ليسمع تناهد المغلونين ليخبروا في صهيون باسم الرب وتسبحه في أورشليم هللويا. مبارك ناتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الأبد آمين. ثم جلس يسوع قدام خزانة الهيكل وكان ينظر كيف يلقي الجموع نحاسا في الخزانة وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. فجاءت امرأة مسكينة فألقت في السينيه قيمتهما ربع فدعا تلاميذه وقال لهم الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة لأن الجميع من فضلتهم ألقوا وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل ما عندها كل ما عيش

0: أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك. أعطني اليوم وأغفر لنا ذنوبنا، لا تنجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد والكمال. إسقاط إسقاط من شوي روبيون سو كيريا
0: كيري ليفاسي
1: كتبنا ماتي سو
0: سيد الرب يسوع المسيح ابن حلو كلمة الله الآب الذي قد تعقب خطايا من قبل أنا مخلص المحيا الذي نقف فوق التمييز القديسين وسط مكرمين وقال لهم أقبل الروح القدس من غفرت منهم خطايا مغفرت من أمس ومساكات الآن أيضا يا سيدنا عم الذين يعملون في نفسك المقدسة في كل زمان أن يغفر خطايا الأرض وحلو ربطه كل الوضع عبيدك رب أبا إخوتي وضع في هؤلاء علما حين رسم مرضك المقدس ومرزون رحمتك وتعنك بخطايا كنا نختم بشيء بعلم أو بغير جزع قلب أو بالفعل قول وصفر قلب أنت يا سيد عرف ضعف البشر فصالح في البشر اللهم أعلم لنا في خطايانا باركنا طاهرنا حالنا املأنا من خوفك وقومنا بك صالح بلا تهدر آمين
1: من كريس ون كريس ون من الليل ساتريك يوكي عقبنا مات كنكايك سوسو نصني ونوا وشي فولنغو مجوان شايز نميرك سمعنا ما في عمر ابن تكرين وصل نبكلا زمانون نان كريلا سون كريلا سون يا ابلغ سنا من اسمه رسم راسي متني اكون يا من اسمه
0: بكريستوس بن نوتي
1: مين اسشو
0: يا ملك السلام اعطنا سلام قرنا سلام مقواك من خطينا لان لك الملك القوه المجد والامن جعل مستحقنا وكل بشكر يا ابانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليت ملكوتك ومشيئتك في السماء كذلك اعطني واغفر لنا ذنوبنا لكن نجينا من الشؤم المساس
0: والآن محبة الله الآب نعمة واحد ربنا وله مخلصنا صلى المسيح وشركة ويترحمتكم مع جميعكم
1: مع روحك أيضا

0: Je suis d'accord de ce sens-là. Je suis là que d'être ultimement le problème.
1: شوي سام شوي سام خلينا نقرأ في وقت يبشي ابن مباس وابن وطن زوك سابت ريكي وكي أغي ابن مباتين كي كانت أسبعت وصلات الساعة الثالثة النوبر دوسيا ملكنا ولو ختم مزامير تلاتير أبينا ذو بركات النامين
0: ولا سمير

يا رب.

0: زوج صوص وص وص مقدوس قدوس قدوس وص مقدس حنا البشوات من الطاب بركات النعمين
1: متى جاء المعاذ الروح القدس الذي أرسله الأب باسمك هو علمك كل شيء وذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تغزى، سمعتم مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الأب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أتكلم كلاما كثيرا بعد أن رئيس هذا العالم أتى وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب الآب وكما أرسلني الآب هكذا أفعل. قوم ننطق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر يقيل يأتي بثمر أقسم. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتهم بكم، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا من الناس لك المسيح معك الصلاه والروح القدس ما كتبت وخلصتنا امين. روح القدس يا رب الذي ارسلت وتميز القديسين ورسلك المكرم في الساعه الثالثه هذا تنزعنا الصالح لكن في عشنا قلبا نقيا نغلق فيها الله وروحا مستقيما له في عشاي لا تطرح من قدام وجه روح القدس تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة هذا تنزع من الصالح لكن نسألك أن تدفع عشان ربنا يسوع المسيح ابن الكلمة روح مستقيم وحي روح نبوة فروح القداسة والعدالة والسلطة القضاء كل شيء لأنك أنت واضع أنفسنا يا من يضيق كل إنسانات يا عالم ارحمنا. يا والدي لا أنت أكرم حقيقي الحياة من عقد الحياة نسألك يا تولي من الناس ما خلص أنفسنا. بارك رب إلهنا وبارك رب يوما في يوم أن هيا طريقنا إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السماء معزي روح الحكم حاضر في كل مكان ومن كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا منحنا السلام خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيم في السماء يا والدك، لا أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا الكثيرة من كريليسون

0: إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ظهرنك رحمتك يا رب وليس خطايانا.
1: يا أبانا الذي في السماوات،
0: يتقدس اسمك ليأت ملكوتك ومشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لكن نجري من الشبال بس عصا ربنا الملك والقوة والمجد إلى الأبدين.
1: شهر السنينان بشهر السنينان لصلاة الساعة 6 والتاسعة نقدمهما المسيح ملكنا ولهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرة. مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين.
0: الحمد لله.

0: دوكسوسي وسمو قدوس قدوس قدوس رب السبات السماء والأرض مملوءة مجد القدس مكرمتك فاصل شرط الإنجيل لمعلم رماري متى البشير بركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر جموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع لا تشل البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وخلوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يخرج وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، ولا يضعونه على المنارة فيضيء كل من في البيت. هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة، فمجد ربكم الذي في السماوات.
0: ليكم القول الله بسلام تنشبه هرسطوس نبيكوتن آثوس ما سوى بجيئك ياكسوت يأمون مينان يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس ما ذك سقطة يا نسيلة ما ونجينا أنا صرخت الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا تبخل طلبتي التفت إلي واسمعني عاشب وقت الظهر كلامي أقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام
2: من ماتي.
0: يا يسوع سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقطرت الخطية بالخشبة وحيت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية بالمسامير سمرت بها إن قد قلنا متاشر لي والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك سميع كرأفة إلا يسندل ولا حجارة معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل منك يا أوت العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا آيات الأم الطهر لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدته لأن رحمه قادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سيع قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وغفر لنا خطايانا من أجل اسمك
2: آمين.
3: صلاة خلاص انفصلت كل المسيح لنا بسط يدك الطائرتين وضع الصليب فلازا كل منتصر قائل الميد لك يا رب من أجل شخص غير الفاسد أيها الصلاة طالبين مغفرة خطينا مشيتك سرطة تصع الصليب نجيز إن خلقتها من عبودة العدو نصر خليك ونشكرك أنك من كل فرعان وخلص لما أتيت لتني العالم يا رب من ميد لك أنت الممتلئ نعمة ويتل على عذر أنا أعظمك لأنه من قبل صليب المجنب وضيك حمي بطل الموت أمواتا كنا فنعدنا استحقق من الحياة الأبدية لأننا نعم في الدوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لأنه قوي
2: قدوس الله قدوس القاب قدوس الحيد متلزبودا ما ذر حمنا قدوس الله قدوس القاب قدوس الحيد صلب نحمنا قدوس

0: مقدسة قوي. قدس الحزن انت الذي قام من الموتى صادر اسمه ترحمنا. المجد لله ابن الروح القدس لانه كل لونه رضا رضا امين. ايها التاسس قدوس ارحمنا، يسوس قدوس ارحمنا، يسوس قدوس ارحمنا. يا رب تنفتنا بكل اسامنا تقل مرضى شعبك. اشفيهم من اجل اسمك القدوس وبرقتنا الذين رقدوا. يا رب نحن نفوسهم يا من ارحمنا الذي بالخطر بعيننا. يكبر البطن عليك لك المجد والعزيز القديس المسلس. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
1: يعني مستحق شكر أبانا الذي في السماوات.
0: تقدس اسمك لتكون أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لكن نجري من الشرب المساس. وربنا إن لك الملك والقوة والمجد. السلام لك يا سالك العذراء كل الأحيين والدة الإله أم السادة صلواتنا لابنها. السلام للتي وات لها النور حق المسيحين العذراء القديسة. سأل رب عنا ليصنع رحمة أنفسنا كل خطية العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية. شافينا من المسيح الذي ولدتي لكي ينمنا من القرآن خطايانا.
1: ثم جعلنا قديس لوق البشير بركات علينا امين.
2: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذها معه دخلا في ارض مدينه تسمى بيت صيدا. فلما علم التجمع تبعه فقبل مختم من قوت الله كان يشفي محتاجين الى الشفاء وكان النار قد بدا يميل. فتقدم الى الاثنى عشر وقال له اصرف جموع الاذى والكرم محيط وحقوا للسريح واجدوا ما ياكلونه فاننا هنا في موضع كفر. فقال لهم اعطوا انتم ليأكلوا. فقال ليس عندنا اكثر من 5 سمكتين الا انهم جناح للشراء الاطعام الذي الشعب جميعه. وكان هناك 5000 رجل. فقال التلاميذ لاتكوا في الجمعه 50 50. فعلى كسر التكاهم اجمعين واخذ الـ5 خبزات والـ2 سمكتين ونزل السماء وبارك السماء وعطى التلاميذ لاضع عمل الجمعه فاكلوا جميعا وشبعوا. ثم رفعهم فضل عنهم وصنع الطريقه وفملوها.
1: المجد لآدم الأبد يزكو المسيح مع بك صلى الله قدس أنك تريد والله سنة أمين أمان زاق المهدوم يصد فقد ساعة داس أمنا جنا حوضا عمد حواس جسم المسيح لأن الجنة فلا نتوسع قدام قول وقفهم تدخل طلبة حضرتك كلمتك حين من سلم الروح في يد الآب عندما لقت على الصليب وقت ساعة داس وقت تلس المصوم معقل دخول فردوس لا تغفر عنا سوى تزين الله بل قدس نفسه ودي في مجعل شريك النعمة تصلك المحياك بزكت الحسنة تقدم لنا المذبح بور الطول مشتاق باك بدم كل شيء المسيح لنا ونجنا يا من ولدت من البتول من أجلنا وحدة من تصل بأسنا وقتلت الموت وما تزلت القيامة بقيامة لا تعرض يا الله زين جبلتهم بإذن محمدك البشر الصالح اقبل من والدك شفاع من اجل نجي مخل الشعب المتواضع لا تتركنا نقضى ولا تسلم من الضال ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك يعقوب اسرائيل القديس.
3: لما ابصر الاسرائيل الحي على الصليب معلقا قال لولا ان المصلوب معنا اليهم متجسد ما كانت الشمس اخفت شعاعها ولا الارض ما جت مرتعده. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي أطراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح. نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك نصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكي يا اما العالم فيفرح لقبولي الخلاص واما احشائي فلتتبع عند نظري الى صلب وطك الذي انت الصابر عليه من اجل الكل يا ابني والهي.
0: نعظمك يا منظر الحقيقي وانا مجيب تراضي قديس والد الله ان كل التلام خلص العالم تقدس نفسك مجد لك يا سيد انك المسيح فخر الرسل كل الشهداء تعليل الصدق كنت بارك يا مبارك قطعي نبشر بالسلس القدوس لو توعد ناس قد لهم جده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله لا بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من لك مولود غير مخلوق مساوي لا في الجور الذي به كان كل شيء ذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس مر من عذراء وتأنس صليب عنا لاند بلاص بون تعلم كبرى قام بين الموت في اليوم التالي كما كتب وصعد للسموات جلس على يمين ابي ودنيا مجدي ليدين الاحياء والاموات الذي ليس ملك انقضاء نعم نعم برار قدس الرب المعين باطل من ايام ناس قد لهم نجدهم على والابن ناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه نعترف معموديه واحده وخلقه تنتظر قيامه الاموات حياه الدار الاتي آمين.
4: نسألك يا رب يا حامل خطايا على مسمعنا وارحمنا في خطايانا الكثيرة.

0: Agatriyas, Fyotik Shirim Bibneumaethoab. O Hirininimokot, Jentamabazethoab, in Catholicin. أبو سجلس يفنوتي أمين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معطيهم كلهم من أجر السماء.
1: من أجاز القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب
0: لينو يجم بينو رومي فئون نوكب وليبشو وإبسوك بنت أمي بفئر شينوك نيسي سيوني برصفو

Amen.

0: Ευρώς ευεξάστη. اطلبوا لك ارحمنا الله ويترفع علينا ويسمعنا ويعيننا. وأكبر سؤالات وطلبات قديسين منهم بصراحنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار مقدسة مباركة لمغفرات خطايانا.
1: يا رب
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن كامل هذا اليوم المقدس وكل محاتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس أشر وقيام الأعداء الخفي وظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدان وعن هذه الكنيسة مضاعف المقدس هذا نيزيسنا نفن مثل نفن صممنا جيسو وقت بشيشنا.

عبيدك يا رب، خدام هذا اليوم آباء الكهنة وخدي الشمامسة والإكليروس وكل شعب وضعفي يكونون محللين فمثالوس الأقدس الآب والابن والروح القدس، فمكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا، فمن نظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطرقديس سورس معلمنا ديسكورس القديس أثنس الرسولي، والقديس الأنبا بطرس هاتم شاذس الكهنة، والقديس الأنبا يوحنا ذهب الفم، والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس من أفواه 318 مطيب من نفيا والمائة وخمسين بقسطنطين ومائتين بأفسس، فما أبي المكرم البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، فما أباء الكهنة، فما حقارتي لأنهم بارك ممجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهر وكل هذا.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به من قبل أنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود بحسب الجسد، ابن الله المرسوم بقوة حسب الروح القدس بقيامة الأموات، يسوع المسيح ربنا الذي به نلنا النعمة والرسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم على اسمه، الذين بينهم أنتم أيضا مدعوه يسوع المسيح. إلى جميع الساكنين بروميا أحباء الله المدعوين الأطهار، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. فأولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم، لأن إيمانكم ينادى به في كل العالم، لأن شاهدي هو الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه. كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا كل حين في صلواتي، لعل طريقي يسهل بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأن مشتاق أن أراكم لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم، أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان، كان فينا مع بعضنا بعض إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا يا إخوتي أنني ها مرارا كثيرة أستعد أن آتي إليكم ومنعت إلى الآن لكي أنال منكم أنتم أيضا ثمرة كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة والحكماء والجهلاء، فهكذا هو اجتهادي الموجود لدي أن أبشركم أنتم أيها الساكنون في روميا، لأني لا أستحي بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه بر الله يظهر بإيمان لإيمان كما هو مكتوب، أما البار فبالإيمان يحيى. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي أمين.
1: كسلكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا أمين. يعقوب عبد الله وربنا يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثنى عشر شبطا الذين في الشتات. كونوا في كل فرح يا إخوتي، إذ وقعتم في تجارب متنوعة، عالمين إن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، وأما الصبر فليكن فيه عمل تام لكي تكونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين في شيء. وإن كان أحدكم تعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له، وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يخبطها الريح ويردها، فلا يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند الرب، لأن الرجل ذو الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه. وأما الغني فاتضاعه، لأنه كظهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت مع الحر فيبست العشب وانتشر ظهره وفسد جمال منظره، هكذا يصبر الغني أيضا في كل طرقه. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب إن الله قد جربني، لأن الله لا يجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذ انجذب وانخدع من شهوة نفسه. ثم إن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطية، وأما الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضلوا يا إخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه يزول، قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باقورة خلائقين. لا تحب العالم ولا شيء في العالم.

0: بالبركتين فضل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما يسكن في حاران وقال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك إياها، فخرج حينئذ من أرض الكلدانين وسكن في حاران، ومن هناك نقلوا بعدما مات أبوه وأسكنه في هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها مراسا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، إذ لم يكن له ولد، وتكلم الله كذا أن يكون نسلا نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدونه ويعذبونه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، ويقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيئة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الإله الواحد آمين. أعلم يا أخوتي أن هذا هو يوم السابع من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم أنتم مغفور الخطايا والآثام والذلات من قبل مراحم الرب الرؤوف يا آبائي وأخوتي الجميع آمين. في مثل هذا اليوم أرسل الله ملاكه الجليل جبرائيل ليبشر القديس يوقيم بميلاد البتول والدة الله مريم. كان هذا البار وزوجته حنة من سبط يهوذا من بيت داود، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين حسب وصاياه وأحكامه يلهجان نهارا وليلا في ناموس الرب. وكانت القديسة حنة عاقرا لمدة 31 سنة وهي تصلي مع زوجها طالبين من الله أن يهبهما نسلا، وعهد الله أنه إذا أعطاهما الله نسلا ينذرانه للرب كصموئيل النبي. فاستجاب الله طلبتهما وأرسل ملاكه الجليل جبرائيل وبشر الصديق يوقيم قائلا أن الرب سيعطيك نسلا يكون منه خلاص العالم. فأعلم زوجتي بما رأى وسمع فشكرت الله وفرحت، ثم حبلت بالقديسة مريم العذراء الطاهرة القديسة مريم. بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفي عدد 393 الشهداء 477 من ديتنيح القديس البابا تيموثاوس الثاني البطريرك 26 بطريرك الكرازة المقصية ردها هذا القديس مدينة الإسكندرية، وترحب بأحد أدرة جبل القلمون وكان عالما فاضلا. وبعد نياحة البابا ديسقورس الأول اتفق الآباء الأساقفة والكهنة والأراخين على اختيار بطريرك فرسموه يوم 3 بابا سنة 172 الشهداء 455 ميلادية. لحقت بهذا البابا شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على الإيمان الأرثوذكسي، فقد نفاه الإمبراطور لاون الأول إلى جزيرة غغرة حيث عاش هناك 7 سنوات إلى أن عاده الإمبراطور لاون الثاني لكرسيه بكرامة عظيمة، وقضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على الإيمان المستقيم، ثم تنيح بسلام بعد أن جلس على كرسي المرقسي 21 سنة و10 شهور. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي هذا تنيح القديس بسنتاوس الناسك، ولد هذا القديس في أرمنت من أبوين وثنيان جاء به والده وهو طفل إلى المعبد الوثني، فصرخ كانت الأوسان قائلين لا تقترب بطفلكما لأنه عدو الآلهة، وطردوه مع والديه. ولما كبر بسنتاوس تعلم حرفة النجارة، أحب بسنتاوس الإيمان المسيحي فذهب الكنيسة وقبل المعمودية ودرس علوم الكنيسة، وبعد فترة أحس بميله إلى الهدوء وكان يتدرب على الحياة النسكية، فانطلق إلى جبل قريب حيث سكن عند قديس يسمى صورس وتتلمذ على يديه. وفي الجبل ظهر له ملاك الرب في شكل إنسان وأمره أن ينزل إلى الخدمة يرد هذا الشعب الضال بالعبادة الوثنية حتى يخلصوا. فنزل القديس كما أمره الملاك وبنى لنفسه مسكنا بجوار المدينة يمارس فيها حياته الروحية ويصلي بجهاد عظيم من أجل خلاص أهل هذه المدينة. وبعد قليل بنى كنيسة صغيرة فاجتمع حوله 350 أخا، وتحول هذا المكان إلى مركز إشعاع روحي، وكان كثيرون من الوثنيين يأتون يسمعون كلامه ويقبلون المسيحية حتى كادت مدينة أرمنتو كلها أن تصير مسيحية. وقد وهب الله القديس بسنتاوس موهبة شفاء المرضى فتوافدت عليه الجماهير طالبة الشفاء، وكان يهتم بشفاء جسدي وخلاصهم الروحي. وبعد أن أكمل سعي الصالح تنيح بسلام وما زال جسده مدفونا في دير القديسين بالطود شرقية أرمنتو. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: Ευλογητέ,
1: Επί ευρώς αυκίστος
0: νη ελληνε πάση,
1: και το πνεύμα τη
0: فلنستحق أن نسمع ونعمل بين جيلك المقدس بطلبات قديسك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ورحمة.
0: كل واحد يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكر بصلواتنا بالبيت نقدمها إليك يا رب لأن الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم المرضى اشفيهم. لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا كلنا.
2: لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، وهو يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مبررا. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تصير صامتا ولا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. وكان جميع الشعب ينتظر زكريا، وكانوا متعجبين من إبطائه في الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، فعلموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يشير إليهم بيده وبقى صامتا. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته، وبعد تلك الأيام حبلت إليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلة: إنه هكذا قد صنع بي الرب في الأيام التي فيها نظر إلي.

0: سيبت في قائل مبارك أنت في النّ ومبارك هي تمرد بطن كارب رزبي ناري جنوات الشسن ترند دواتك مريا اسمها بن بن صوتي كان النو بنوني برج في اسمرات جبيات نمشي نم نم اسو تتري سنجي كيف تنوشت مستنتيون
1: Sí, le flogete.
2: Bebe, pero sabes que está cerca.

0: قل يا ربنا ولا مخلصنا يسوع المسيح، ناس أطم صلاتنا محب البشر، اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع
1: يا رب
0: الرسولية.
1: ارحم.
0: هذه كان مقاس المسكون قاسية كل الشعوب وكل قطاع، بارخ من السلام التي من السماء وتنزل على قلوبنا جميعا، بل وسلامة هذا الروم ابن عم رئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيرانهم داخلنا وخارجنا، زينهم بكل سلام يا ملك السلام. أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا. أكثر لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس والذي نقوله. فلتحن نفوسنا بالروح القدوس، ولقد نحن عبيدك.

0: ناس صلاك يا محب البشر، اذكر يا رب اتركنا الباب الانبط بدروس
1: يا
0: الثاني،
1: رب ارحم.
0: حفظنا احفظه لنا سينا كثير وازمنا سالمية، مكمل رياسة الكانوت المقدسة التي تمنت عليها من قبل اجرتك المقدسة الطوباوية، مبصلا كلمة الحق باستقامة، راعي شعبك بطهارة وبر، وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامس والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، انعم عليهم وانا بالسلام في كل موضع، وصلوات صون عنا وكل شعبك، وصلواتنا نحن ادم وابليس على مسبحك المقدس الناطق السماء راحت بخور، فسير اعدائهم الذين يرون والذين يرون اسحاقهم وزلهم تحت ارجلهم سريعا، وهم فاحفظهم بسلام وعد في كنيستك
1: يا
0: المقدسه،
1: رب ارحم.
0: وايضا فلنصلى ضابط كل ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، ناس اطمئن صلاك يا محب البشر، اذكر يا رب اجتماعاتنا
1: يا
0: بارك،
1: رب
0: أعطى
1: ارحم.
0: أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنعك مشتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة، انعم بها لنا رب ولعبيدك التي بعد الأبد عبدت الأوثان بالكمال قام العالم الشيطان وكل قوات شرسهم تحت أقدامنا سريعا، الشكوك وفعل ابطلهم ولينقذ افتراق فساد البدع، أعطى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن ذا اللمح لتعظم عارفهم ضعفهم سريعا، ابتل حسدهم وسياتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب، اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة
1: أمين يا
0: أخيتوفل،
1: رب
0: قوم
1: ارحم.
0: أيها رب إلى أتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك، قم اسمك القدوس أما شعبك فليكن بركة ألوف ألوف ربوات ربوات يكون راسك بالنعم الرفاهية.
1: إن صوفيا سيوبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم بالحقيقة
0: اسمين
1: نؤمن بإله واحد الله الآب عبد الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق مساوي لله في جوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا على بلاص البنطي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين نبي أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى في انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المعين بطل من الآب نسجد له ونجده مع الآب والإب ناطق الأنبياء كنيسة عيدة مقدسة جماعة رسولية نعترف معبودية واحد

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجد

0: والقبلة طير
1: يا
0: رسولي
1: رب ارحم.
0: بمسرتك يا الله، املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا كلنا يا سيدنا مستحقين أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم رب الأزواج يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا على هذا الرسم كيف هو بخوف ولا شرك انظرونا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الظهور، المالك إلى الأبد.

الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت كل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة.

آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة والظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

آمن طرق الخلاص، وأنعم لنا بالملاذ الفوقاني وسط الماء والروح، وجعلنا له شعبا.

0: مستحق كلنا يا سيدنا، نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة
1: يا
0: الرسولية.
1: رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب بان الطباوي المكرم رئيس الأساقف البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب
0: والذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة رون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامس

فرح وقل الرد يروح حرصون تكسر أسمارها أعدها لزر والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد

0: القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم آتهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار القديس. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال، آباؤنا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

الشقيقة والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس طفو نظر الشمامسة والشهداء والناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوس قرص والقديس أسانس الرسول والقديس بطرس كان الشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الزاب والقديس سودس والقديس سوفيلس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس اورس العجا والقديس اورس الارمن والقديس اوريوس الارمن ننبشم تشم تشمين طب صوتي غنكي انبش دبن قسطنطين بلزمان بس نوشن تيافاسوس وابانا الصديق العظيم عن بندونيوس والبار عن بابولا وسلس أنبا مقرد قديسين وجميع أولادهم لبا الصليب أبونا بحنس القمص.

أبانا فبرطة محسكات ميسا قديسا رومي مكسيموس ودوماديوس وديس عربان شهيدا شوشات والقول القديس أنبا موسى وحنس كام القصة أبونا أنبا دانان القمص أبونا أنبا سيزر سقس أبونا أنبا بخوم أبا الشارك وأنبا تدرس الميز وأبونا أنبا شنودر اسم دعاندين وأنبا ويسا تلميز وأبونا أنبا نفير أبونا أنبا كراس أبونا ببنتيس أبونا أنبا بلمون أبونا أنبا توماس أبونا أنبا هدر أبونا أنبا يوحنا السوا أبونا أنبا صمد معتب السواب اللي تلميز سادة أبونا الشاك شهد العظيم أبونا بمضابا بندراوس وخلص دل أبونا القديس العظيم في القديسين البابا كيرلس السادس وأبونا أنبا صرب أبونا بدر أبونا أنبا صرب أسقو عطبر بدر مقمص القديس بيشي كامل قمص القديس ميخيل إبراهيم الراب القديس السلطاني وكل مشاهدة كنيسة المسيح وكل مصاف قديسي كان الذين بسلاة وظلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا

ليك أيها بعزك مائدا في كل شأن يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

0: نكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مغلول وإيمان بالأرياء ومحبة كاملة ونقية ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نجرب بداله بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا
1: الذي في السماوات لتقدس اسمك لياتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير من مسانا صار ربنا ان لك الملك ما رستوس يسوع Enjoy.
2: Toskefalos emon tukereyou.

0: حسام
1: كان مخطط عالم معروف راح وانت وقعدت راح مبارك مستنيك بكل الأغاني لا تمنع شعبك حالي مختلف على كل عام في مدح تختلف في نفسك ويا رب سلام كنيسة الواحد اذكر يا رب بطيقنا البابا اذكر يا رب عباد الكنيسة اذكر شعبك الحاضرين اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
0: خلاص لحقنا ما اروح.

فعل النفس الاخره عن هذا والجسد المحيي لازمك الوحيد. ربنا لا نخلص نفسه والمسيح هذا ومن سيدتنا ملكتنا كلنا واتلا قديس الطاهره مريم واجعل واحمل وطهر اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واطرف الاطراف الحسنه امامها بلاطس البنت واسلام وان خشته المقدسه بيرت واحد عنا كلنا بالحقيقه ومن هوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عنا خلاص وفر الخطايا حياتنا أبدية لمن يتناول منه أمين أمين أمين أنها

الناس بالحقيقة آمين. وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرة.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

النوس انت خمار ماريا تشرم بي اثنيسوس الله انت اوشي فلخن واسمي

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: Motan tot fembere per bastane fon nai tegnote viotem ben sho e so ben not io ben sotir e sos becherestos je afres quasi ne gone per voi se ne erone fare eron af shop tenero fate so eron afte tu dam ten share ya tai ono thai en thof os o Marin Turfobos and Tevare Aaron, Hembait Wafa and Tiron Teben on Hen Hirini Venge Bando Krator of Shasben Noti,
1: Rose of Exhausting,
2: Idiele Iso,
0: Ebni, Bishoise of Noti Bando Krator of Yot, and Ben Shoiso Ben Noti of Ben Sotir, Isos Becherestos Nashkorak. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وفصتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا واقبل صلاة وطلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب ارحم
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنح نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا يا أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب

0: Ним бибни май суваб ги аки ак соти му
1: онайнан
2: шлиле флоги сон
3: и бибрусев шисто сити
2: измори не баси
1: кето бневмати су
2: айдан фанна салаллах дабит алкула бараббина лахнам холосен сива аль-масих نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آباؤنا وإخواتنا
3: اطلبوا عن آباءنا وإخواتنا الذين رقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء آباءنا القديسين الرؤساء الأساقفة آباءنا الأساقفة آباءنا القمامسة وآباءنا القصوص وإخواتنا الشمامسة أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين وأن يحكوا المسيح لك المسيح لنا نحن نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب الرحم
2: تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح في موضع خضرة من راح في فردوس النعيم الموضع للزهر بالحزن والكاب والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدك الحقيقية الغير الكاذبة هب لهم خيرات موعدك ما لم تر عين ما لم تسمع بأذن ما لم يخطر على قلب بشر ما عدا الطيور لم يحب اسمك القدوس لأن ليكم موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان لحقهم ثوان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فانت صالح محب البشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الرسوسين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه كل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس حتى طاهر من دنس ولو كانت حياته من واحد الأرض أما هم يا رب الذين خسوا نفوسهم فنيحهم ولاستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا فهب لنا كمال المسيح يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسك
1: يا رب الرحم تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية مبارك أنت أيها الرب إلى أبانا متزاد بركة واسمك القدوس مملوء مجد للأبد أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكن عليك لأنك لا تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك يا رب رحمتك دائما لابد أعمل يديك يا رب لا ترفضها أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعين النور فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبركم مستقيم القلوب لك تجب البركة لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكان منذ البدء والآن والأبد آمين جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا أخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا وأقبلت الباطن إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أن بخريستوس ينصوص بين شوسا من الليلويا شيرين انت انت هو رويس يسوع باسمه وكين برسن سنسين بنت مصنوط سماظن بخريستوس
4: أني وانت نبروس في شيب شوي هابي شيرين من ريت انت في كان النوفي ناني فول
1: شير سيت اسمي سيناني بوين انطايف مي بخريستوس بنوتي تي برسن وسسوا
4: ماتي هو ايمي بشوي سيري انت في اورنين منين بسيشي انت في كان النوفي ناني فول
1: تي برسن وسماريا انت سيوتو كوسسوا انت بروستات سيت نوت انت في جنوس انت تي مترومي
4: اري بريسبابين اري يقول أرم بخريستوس بيتارك فو فبوس انتفاره متنان بيكو فول انتيني

أيها الآب، لأن هذه هي المسرة التي صارت أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن.

للأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم واتعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم.

0: المقدس
1: يا أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين خن بخريستوس يسوس بن شويس إنو بيانسو كيرية بروس خمين سيو متفوفو آمين
1: ريني باسي
0: وبنظماتي سو
1: أيها السيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رد خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ فوجه تلاميذ القديسين ورسل أطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم عليه أمسك طلانا أيضا يا سيدنا أنعمت يا رب في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على أرسلاك يا محب البشر عبيدك الخاضم بروس ملجك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع كل رد خطايانا كنا أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزاء القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت السيد العارف بضعف البشر كصالة محب البشر اللهم نعم لنا يا رب غفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحياة شعبك أمين يا رب
0: أمين كريالي صن كريالي صن كريالي صن أمين الليل ويزوك سابتري كي أجيب نفماتي كي نكاي كي سوسيون سونيونون تنوشي فولينغو مزيو بن شوي سيسوس بخريستوس اسمان موهي مفيارو ماري بك نينم تكهيريني وين صبتن بك سوتيم مونو وغنينان كري إلي سون كري إلي سون كري يبلغي سون أمين اسمو إيروي اسمو إيروي استميطن يكوني فولغم باسمو
1: خريستوس بنوتي
0: أمين شوبي
1: يسوع المسيح يا ملك السلام أعطينا سلامك يا رب قرر لنا سلامك واغفرنا خطايانا لأن لك الملك والقوة المجد الأبد أمين ترافع علينا وارحمنا وباركنا وسر علينا يا رب اسمعنا لما نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين

مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا

واجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا يسر الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. تحليل صلاة نص الليل، هنلاقي في نهاية الخدمة الثالثة. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا العقلنا نفهم أقوالك المحيية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أسامنا، لأنك وحدك المتحني الطويل الأناه الكثير الرحمة. شفاعة سيدتنا ويتي إله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصدقين عن خطاها الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدى الكل الخلاص لأجل معب الخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة، سهل حياتنا، شد عام بصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء وجع قلب، وحتنا ولك تقدسين لكي نكون معسكرهم محفوظين مرشدين، نصل اتحاد الإيمان ولما في مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين.

0: سمعنا امين.
1: لأن يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك، لأن عينيك قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.
0: والمجد لله دائما ابديا امين. تنوشتم بكريستوس بكوتنا غصوص نبي ابن ماي الصواب جاك يرسم الناين.

0: بالذين
1: ليهن يخرون.

0: الحظوظ الممثل وحظيا ويضانيا ليغفل لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يوحي الموحد نوايس الريش فصدق ايوب الزنفرين.

0: بصورة وآضى بشيء وأبايس متكلة أخطولي يقبل ما قضينا
1: أخطوك بالرب عنا أيها الشهداء مجاهد يسطس وبدع الحريات يغفر لنا قضينا
0: أطلب من الرب عنا يا يعقوب الفارسي وقدس يطمئن.

0: يغني يسوى من معه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشيطان مجاهدا قريبا نصرا. اطلب يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا مصر بامون الاسقف وابا صدي

حفظ من الرب عنا يا اطلب من الرب عنا يا مخلوق القصر يا بابا.

0: تألمنا إلا المسيح يغفر لنا خطايانا.
1: مطلوبة من الرب عنا يا سيد الأبوين، احب أولادهما ذنبا ضد نسوان بارك.

0: مطمع المرت داود قال انت هو الكاهن الى الابد على تقسم في صدع
1: اطلب من الرب عذاب الخليل المصريه انت وقت الكهنه يغفر لنا خطايانا
0: نشتي عمرياتي برسن صنعت صنف اتقن بتشيشن بذيني تصن من صاجين ذيك
1: ان صوتي مون مويا ان ارضي ام دي لبانو سيطابي موتت

0: العنين المنور العظماء الأطهار يطلبون من نعم الخالق
1: الشهر من وزل رعي من رأس والغية والقوة واربع حرم الجسدين الحامل مركبة الله
0: 24 قسيسا في كنيسة العبقر يسبحون به

0: وهم بطرس وطاروس ويوحنا ويعقوب
1: وفيلبس ومتى وبرسما وفاتوما ويعقوب ابن حلفاء واسماعيل القلاوي
0: وتداس ومتياس وبولس وطاروس

النور الحقيقي ونمجدك يا طال عذراء القديسة والإخلالات لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ولدنا المسيح فخر الرسل إجليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.

0: ودرس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مكي ليدين الأحياء والأموات
1: الذي ليس ممكن انقضاء.
0: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب بصف من الآب نذكر له ونمجده مع الآب والإب الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة كاملة رسمية ونعترف معمودية واحدة من في الخطايا.

من مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط القلب. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسم خلق القدوس

0: كنا في تجربة لكن جينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا القديس المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام والسلام الله يكون معكم تعيشوا وتصلوا.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.